شوف تكسي مهمة ومشي ناقية كانت موجودة عشان نسمع شو المريض تانية ويجي معاهم باش نقايزين رادي عطير واحد